الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ألا فقهر وبطن فقبر وملك فقدر استوى على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم استوى استواء منزها عن الهلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش حملته والكرسي عظمته فالكل محمول بلطف قدرته ومقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك عزيز جبار حي قيوم ومع ذلك لا يظلم أحدا واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم